0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهر به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على

0: عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أعطى به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأثر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولدين السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله والناس المطهرين من الناس والعجاز أبي عمرة الحمزة وأبي الفضل العبا، وعلى بقية الأسرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياد والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي بلة الزاهر الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
0: آمين. الله
1: المسلمين والمسلمات
0: آمين.
1: الأحياء منهم الأموات
0: آمين.
1: ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
0: آمين.
1: يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
0: آمين.
1: واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين
0: آمين.
1: اللهم شتت شملهم، اللهم مزق آمين. جمعهم
0: آمين.
1: اللهم دمر ديارهم
0: آمين.
1: اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد
0: آمين.
1: واجعل اللهم بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واطب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا
0: آمين.
1: وعلى عبدك الحجاج والغزاة والمسافرين في بارك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

واصبر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره.